0: Breaking stereotypes, moving boundaries, joining hands. Salam Media. Humanity sets the agenda.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك

متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله.

0: حسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا

قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت

ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً

سعيت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم.

نصرت عبدك وأعززت جندك وهزمت الأحزاب وحدك يا ربنا يا الله نسألك أن

عبادك الصالحين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تنصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمرا رشدا تعز فيه أهل طاعتك، وتهدي وتتوب فيه على أهل معصيتك، وتذكر

بحفظك، اللهم احفظها بحفظك، واكلأها بعينك التي لا تنام، واجعلها آمنة عزيزة شامخة قبلة للمسلمين ومنارة

أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أصلح أحوال المسلمين في الشام وفي فلسطين وفي مصر وفي بورما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفق ولي أمرنا وإمامنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا لكل خير يا رب العالمين. اللهم وفقه وسدده وأعنه وافتح عليه.

لباس الصحة والعافية وأجر الخير على أيديهم. ألبسهم لباس الصحة والعافية وأجر الخير على أيديهم واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا المن والعفو يا

النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم متع والدينا بالصحة والعافية وطول العمر في طاعتك وسعة الأرزاق يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهم ميتا فاغفر له وارحم، اللهم فاغفر له وارحم وارفع درجته في المهديين، واجعل قبره روضة من رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا

اللهم ارفعنا ولا تضعنا، وكن معنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا.

0: عدانا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك مخبتين، إليك أواهين منيبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وقراءتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين الموفقين الفائزين الذين اعتقت رقابهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين الموفقين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تجعلنا فيه من المحرومين المخذولين المطرودين من رحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا فيه من المحرومين المطرودين من رحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم، اللهم لا تردنا في هذه الساعات المباركة، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. يا رب يا رب، ما من عادات جودك أن ترد الفقراء، ما من عادات كرمك أن تحرم السائلين، ما من عادات فضلك وإحسانك أن تطرد الفقراء المحتاجين يا رب العالمين. يا رب فاقبلنا في هذه الساعات المباركة، وارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، ارحمنا من عندك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا رب العالمين.
2: Listen to something fresh. Listen to Salam Media, your humanitarian broadcaster.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.

الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

الأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر.

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم

الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب.

المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن

الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله

خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله.

منكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

0: Breaking stereotypes, moving boundaries, joining hands. Salam Media.
1: لا تقل لوحدي أو كيف السبيل.
0: Humanity sets the agenda.
1: تصنع المستحيل.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
3: الله أكبر الله.
4: أشهد أن محمدا رسول الله.

your own daughter. You need to stop it in its tracks before it grows. So we ask you, there's a petition outside, you need to sign on that petition, and you need to do whatever you're capable of doing. This is a responsibility on your, it's hanging on your necks. It is something that you owe it to your Muslim brothers, that you owe it to your ummah, you owe it to Allah Azza wa Jal. You know, don't think that our religion is just, we talk about theoretical things and we stay away from what is happening to the ummah. That is why the Muslims in Spain lost Spain. Al-Maqarri, the classical Muslim historian, he said, and this was while the Muslim towns were falling down. Al-Maqarri says, the Muslim towns were being invaded by the Crusaders, one town after another, and they were falling one after another. And you can walk into the mosques of Andalus, and you can hear nothing about what's happening to the Muslims. فَلَا مُذَكِّرٍ وَلَا دَاعٍ. Nobody talks about it in the khutbah, nobody talks about it in the lessons, nothing. The scholars are talking about theoretical things and they're leaving the ummah. And the ummah is being betrayed and they're doing nothing. Ibn Hazm al-Andalusi, the famous scholar from al-Andalus, was so frustrated and fed up with the situation of the scholars and the imams of al-Andalus. He said, do not be deceived by these fussaq. He called them fussaq, corrupt. He said, don't be deceived by these fussaq who claim to be scholars while they are wearing the skins of sheep on hearts of wolves. He said, what are they doing? They're doing nothing for the ummah. The ummah is falling down, the ummah is being fought against, the land of Al-Andalus is invaded, and they're talking about some other issues. So we need to stand up, we need to mobilize, we need to unify, we need to stand up and make our voice heard. And this is the ibadah, this is the ibadah that you're doing. It is the ibadah, you are worshipping Allah Azza wa Jal by assisting your brothers. And Allah Azza wa Jal will save it for you, in dunya, you will be rewarded for it, and in akhirah. And you're going to need it, because the ummah is going through fitan. Each and every one of us is going through fitan. We ask Allah Azza wa Jal to protect us, to protect our families, and to protect our descendants. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الجمال والكمال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نستغيث برحمتك فإنك بنا راحم. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته ورزقته برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا داعية إلى سبيلك إلا هديته وهديت به، ولا مجاهدا في سبيلك إلا عنته ونصرته وثبتته، إنك أنت القوي العزيز الحكيم. اللهم يا الله اشف مرضانا، اللهم اشفهم، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم يا أرحم الراحمين، اللهم اشفهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مرضهم تكفيرا لسيئاتهم ورفعا لدرجاتهم وزيادة في حسناتهم وغفرانا لهم وتكفيرا يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير يا أرحم الراحمين، إنك أنت القوي العزيز الحكيم. ونسألك اللهم أن تدمر أعداءهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، إنك أنت القوي العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك تفقها في الدين وزيادة في العلم وصحة في الأجساد وكمالا في العقول ولباسا من التقوى وزهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والجواز على الصراط والفوز بالجنة والنجاة من النار والنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.
إن الله وملائكته

ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

استو ترصوا سدوا الفرج straighten your lines fill in the gaps. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض،

فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود

في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم

الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم.

يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله

متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا إذ قال

0: Listen to something fresh. Listen to Salam Media.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.